التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سمع إلى حضرتي Mbah Rifai Gondang Legi sekalian, Mbah Hasan Ilyas sekalian, Mbah Abu Bakar Tamyiz sekalian, Mbah Irsyad sekalian, Mbah Abdurrahman Jaswati sekalian, Mbah Hasan Mustajab sekalian, Mbah Abdul Karim Surak, Wah Kaprawi Surak, Wah Mahdor Surak, Wah Nahrawi Surak, Wah Hussein Surak, Wah Abdurrahman Surak, sekalian-sekalian. Afarallahumahum dunubahum, watakobbalallahumahum jami'amalihim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن آيات القرآن وما صليناه وما استغفرناه وما هللناه وما سبحناه هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أزواجه وأولاده وذريته وذريته وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات وجميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة إليهم. اللهم نور قبورهم. اللهم وسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها خفرة من خفار النيران. اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم. اللهم اجعل ما قرأناه سترا لهم من النار وإتقانا لهم من النار وفداء لهم من النار وسلامة لهم من النار. إنك على كل شيء قدير.

ونوب جميع أزواجنا ونوب أولادنا وذرياتنا ونوب جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس ونوب جميع من حضروا في مجلسنا هذا.

الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.